0: ما هي تلك كاتكا الفقرة الرومانسية تلف تكوى أنتاركتيكا اف ام.
1: إيوكي
2: إيوكي
1: كيتو
2: كيتو
1: مانغا
2: مانيا
1: كيا
2: كيا
1: بوريا
2: بوريا
1: كوي
2: كوي
1: إنا
2: إنا
1: هاو
2: هاي
1: أو
2: أو
1: تافيري ماتيا
2: تافيري ماتيا
1: تافيري ماتيا
2: تافيري ماتيا
1: تافيري ماتيا.